0: ደሴታት ካናርና አዱ ንኹለና ዴታት ድማ ብሩኽ መዓልቲ ክኾነለን ሰናይ ምንዮቶም ገለጹለን። መዓልቲ ኣዴታት ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ 40 ሃገራት ኣብ ካልአይቲ ሰንበት ናይ ወርሒ ግንቦት እዩ ተኸቢሩ ዝውዕል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ድማ ንዅለን ኣዴታት ፍሉይ ሓሳባቶም ብምክፋል ነዚ ዕለት እዚ ኣይዘንግዕዎን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ሰንበት ደድሕሪ ጸሎቶ ንግሥተ ሰማይ ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽቡ ምእመናን እንክዛረቡ ብኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደ ኢየሱስን ኣዴናን ንነፍሲ ወከፍ ኣደ ብፍላይ ከዓ ነተን ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ዝርከባ ዘለዋ ብፍቕርን ሞሳን ንጸሊ ክብሉ ተላበዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ንርእሲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ሕውነታዊ ሰላምታ ኣቕሪቦም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዕለት 10 ግንቦት መዓልቲ ዕርክነት ቅብጣውያንን ካቶሊካውያንን ተዘኪሩ ይውዕል ኣሎ ክብሉ እውን ኣመልከቱ። ንብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ቴዎዶሮስ ዳግማዊ ሕውነታዊ ሰላምታይ እቕርብ። ስለ መላእ ህዝቢ እታ ፍቅርቲ ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ድማ ጸሎተይ ከረጋግጸልኩም እፈቱ። እቲ ናይ ምሕዝነት ጉዕዞና ናብቲ ኣዕሩኸይ ክብል ዝጸውዓና ክርስቶስ ናብ ምሉእ ሓድነት ክመርሓና ድማ ተስፋ እገብር በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣስዒቦም እውን ህዝቢ ደሴታት ካናሪ ዝልለየሎም ናይ ምቕባል መንፈስ ዘለዎም ናይ ምስጋና ቃላቶም ገሊጾም። ደሴታት ካናሪ ንተጓዓዝቲ ናይታ ናይ ሆንዲየስ ክሩዝ ዝኾነት መርከብ ብሃንታ ቫይረስ እተጠቕዑ ከም እተቐበልዎም ብምጥቃስ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ናብተን ደሴታት ኣብ ዝገብርዎ ምብጻሕ ክረኽብዎም ተስፋ ኸም ዝገብሩ እውን ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መደምደምታ ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ናብ ሃገረ ስጳኛ ሃዋርያዊ ዑደት ክገብሩ መዲቦም ኣለዉ። ነተን ናይ መወዳእታ 2 መዓልታት ናይ ዝጉዕዞ ድማ ኣብ ደሴታት ተነሪፍን ግራንን ካናርን ከሕልፍዎን እዮም። ኣባኡ ድማ ንስደተይናታት ንምሕጋዝ ምስ ተወፈዩ ውድባትን ተቋማትን ክራኸቡ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንተወከልቲ ማሕበረሰብ ምስልምና ሃገረ ሰኔጋል ተቐቢሎም ኣብ ዘካፈልዎም መደረ ሃይማኖታት ብሓባር ንሰላም ክዓዩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ንስም ኣምላኽ ወተሃደራዊ፣ ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ከይጥቀምሉ ድማ ኣጠንቂቖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 9 ግንቦት ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ምስልምና ሃገረ ሰነጋልን ምስ ተወከልቲ ናይታ ኣብቲ ሃገር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ተራኺቦም ኣብ ዝለገሱሎም መደረ ብሓባር ነቲ ሓባራዊ ሓላፍነትና ንውሰድ፣ ኣብ ዓሌት ሃይማኖት ወይ መበቆል እተመስረተ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣድልዎን ስደትን ብምኹናን ንወተሃደራዊ፣ ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ተባሂሉ ንስም ኣምላኽ ዝጥቀም ዝኾነ ይኹን ከይዲ ብምንጻግ ንነፍሲ ወከፍ ዝሳቐዩ ውሑዳን ወገናትና ድምፅና ኣልዒልና ንጣበቕ ክብሉ እውን ተማሕጺኖም። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መደርኦም ነቲ ኣኼባ ከም ኣገዳሲ መግለጺ ዕርክነትን ሓባራዊ ቆራጽነትን ገይሮም ብምግላጽ ሰላማውን ሕውነታውን ሕብረተሰብ ንምድንፋዕ ከም ዝዓለመ ኣመልኪቶም። ሃገረ ሰኔጋል ምቕባል ኣጋይሽን ሓድነትን ከም እተጸባርቕን ኣብ መንጎ ክርስቲያን ምእመናንን ምእመናን ሃይማኖት እስልምናን ካልኦት ባህላዊ ሃይማኖታትን ብሰላም ብሓባር ብምንባር ኣርኣያ ከም ዝኾነት እውን ኣዘኻኺሮም። ኣብ መንጎቶም ብሃይማኖቶምን ዓለይቶምን እተፈልዩ ህዝብታት ንዝግበር ዝርርብ መሰረት ዝኸውን ሓቂ ምዃና እውን ገለጹ። ነዚ መዝገብ ሕውነት ድማ ብጥንቃቐ ክዕቅብዎ ኣለዎም ብምባል ንሃገርኩም ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ሰብኣውነት እውን ክቡር ረብሓ እዩ በሉ። ይኹን እምበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታት እውን ይጠቕሱ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዕጥቃዊ ግጭታት ይቕጽል ምህላው እዩ። እዚ ድማ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዓሚቝ ዘይማዕርነትን የምጽእ ኣሎ። ከምኡውን እቲ ምግዳድ ዓመፃ ዝመልኦ ጥሩፍነት በብመዓልቱ ንብምሉእ ህዝቢ ይፍትኖ ኣሎ በሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ስደትን ምምዝባላትን ማሕበራዊ ቅርጺ ዝምዝምዝ ጽልኢ ዝመልኦ መደረታትን ማእሰርትን ስድራ ቤታት ምድኻም ከምኡውን ብልሽውና ስነ ምግባራውን መንፈሳውን መወከሲታት ብፍላይ ከዓ ኣብ መንሰያት ዕንወት ዘኸትል ምዃኑ ገለጹ። ኣብዚ መዳይ እዚ እቲ ብመንፈስ ቴራንጋን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ብዝግበር ዘተን መሰረተ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ጥሩፍነት ንምቅላልን ነባሪ ሰላም ንምህናጽን ክቡር መሳርሒ ምዃኑ ኣመልከቱ። رسالي كان باباسات ليون وسيخوم أمنغو هايمانوتات زي قبرزات بمتببعن مراحت هايمانوت أبتبق قزوتات منغوين عنتن أركن بمستاف بولوتيكاون ديبلوماسياون وطرات كهدوو تروفناتن مكلخال كموونا أخبروتن حباراوي مكببارن بحالي كسفح فعو زخولولو سنة مكباراو حيلتات كتقامو يخولو يوم كبلو تلابو لومي بلو رسالي كان باباسات ليون عالم اب سلامن فتحن حقن التمسرته ديبلوماسياون هايمانوتاون زتا تدليلو زلا اوانيو نحنا مؤمنان كريستنان مسلمنان بحبار كوينا نفس وكف سب بيد املاخ كم التفترة بزمخنيات الزدما زخونا يخون حق خونا سبع وحيلي كمن زعو زي كل مسالن كبرن كم التوهبو نعمني نابلو سلازي رسالي كان باباسات بزم السرات حوناتن امناتن سباوناتن عب مبقوال هايمانوتات زد ترخبه بحبار نسم عملاخ بفلاين واتحاد دراون كتباون بولوتيكاون ربحاتات متقام كنتس غا كمزل لون استنتنو سدتن عدلون مخونان كمونات ومن وحودان زخون وغنات معقاب عدلاي مخانو تلابو رسالي كان باباسات ليون تذكرو امن كغلصو كمتي اب كاميرون اب بامين دازبل كوو نتوم نهايمانوتن سم عملاخن نوتهاد دراوي قطباوي وي بولوتيكاو ربحاوم كبلو نتقدوس ناب صلماتن رخوسن كونات زتقاملو سبات ويلو امبلو اتخلو زخيل عملاخن حد حدنا بزيادة كن الردادان نحد حدنا كن السمامعن باخبروتن حوناتن بحبار نخن نبر بهجيم انتخيبنا تصليوم من قد زر الرب نخد سعبو نقجتات بحباراوي من كسقاس حوونات ملاش نمهاب كمون نفل الليات كيف راحكم لبخم نخالقوت كتكفتو تبعاتي هابكم كبلو دماء مرقوهم عمور داتا قدس عبونا نسلامن فتحن حووناتن زقبرو ومبصعا بزحفرة كمتس صليهم بزخمز دماء عمانقو تفلالي وقنات نربحا سبعونات زيادة عميق متحببار كمعبل تمهليلهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته زحالة فقدام التشعة تقنبوت اب هاقر باتي كان نقداماي منيستر ريبابليك هاويت هاقر هايتي عليكس دياد فليس ايمي تقبيلوم كمزو زراربو نايك دست منبر زينان كفل محتمن مقلسي افليتو مراحي منقستي هاقر هايتي كاتسيلو مسوانا صحافي كدست منبر هاقر باتي كان بسو كاردينال بيترو بارولينن كمون مسواننا صحافي ركبات هاقر باتيكان مس هاقراتن اهقراويان ودباتن بسولي كباب باسات بور ريشارد غالاقرن عبيت صحفت واننا صحافي كدست منبر تراخيبوم بمسارتتي كابيت صحفت زينان كفل محتمن كدست منبر زوغس امقلسي كمزملكتو اتزاكايدوو ديبلوماسياو ركب امنغو كدست منبرن هاقر هيتين صبوغ زمدنان افلطو زهبن منبارو يملاخت عبت زكايد وزته بيتا خرستيان عبزقوان الزي بزعباتي نتا هاگر تقبرو زلا تقامي عبركتو زتكورة كموون عب هاگر هايتي نقل اواناو قدايات كم محبراون بولوتيكاون كونتاتن عب سباوي سدتن ساتتان زلو بدهوتات كم زتكورة زينا باتي كان قليسو عمو داتا دما بزعباتي احقراو محبرسب نزح جزلو تساقمات نمفتاح عدلاي عبركتو كم زلوو زبل حساب زتيوملو
1: رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته نعبالات محبر همومان لمسات جماوتي إيطاليا التي تشعت قنبوت أبا حقر فاتيكان تقبل ما بزسمعو مدارة نهمومان أبايت صدر أمن علي طومن سلاتي تبعاتن تسفان زمرو مسكرنتهم بممسقان نتهم زساقيو كربت زلوو مسابات نزمسكروو فقري سقاي كون حمام دو كبلو كمزيك يستبهلو رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته عربا نقوحون عبالات محبر همومان لمسة جماوتي إيطاليا أبحق رفاتي كان تقبلهم بزح ما مزدت تتوقعون علم حق إنواقع هيوة زمهرو نبيات انكبلو أبزس معوما درق ليسهم نطوم همومان أبايت صدرا أمول انتناتات سرحتيناتات كنكنت عنان بات محبر تحاقفهم زرحوه ناي حاجزن مقوسكات سنحك منهم مرمرن مسقانهم أقريبهم بفلاي دمه بات حمام زدت تقعو زقربو مسكرنت أستنتينام معتاو بتوفاينت أمنت تبعات سنينت واغان هيوت كاب حمام يعبي انكبلو أقوليحوم أبمانغو همومان أزمادن عليت همومان زلو كربت أبحالت زيسان عم حزنت تمرت زاسفح مخانو أستبهيلوم زكربت زنت سقعي كاب رحوق زيكونس بولكن بره الرحين زقربو نبعلو ناي يسوس قدزان تبارق ايو كم زبالو زينا باتيكان افليتو رساليكان باباسات ليون كاتسيلوم اتم محبر اب ابايت اتم زساق ايزولو هلو مخانو بمن عاد كنكن تعنا كابو دابن كلتن لعلكم زحت تاسميروم حقينا كنكن هلاوي ولا اون اكلاوي هلاوي زحت تيخون نسنهي وطاعون سنة امراون منفسعون شنخات سبعو فطرات تقرات زهب مخانو ابريهوم بيتا كريستيان نزي مكرراب بعمقات تري او بفلاي ابتي بسق عين زير قصنات نستلالي هموتات سبات ابزلوو مسناي اقداس مخانو الزخاخيروم حمام عميق حتوتات ترقوم كاب مقراب زي بكر مخانو قليصوم زي حتوتات زدما كي تسمع كترف يبلون بيلوم نتوم ابتما حبر نزاقال قلوو الانتيناتات بممسقان سرحوم ننعي لوم بحلي بخنات موتن حيال ملاش ايو انكبلو رسالي كان باباسات فرانشسكو تقيسوم بمقلاص بنعي متحق غازن ناصا اقل قلوت تكبر أبيلهم بفلايتك على عنا تبزر رأي لهم موتات زخوانا سب فتسمخ قدف كم زيبولو نا حبرة سب التزخاخرو إخاتكم كم زبالو أفليتو قدسنا طعم بزعبا سقاي كريستوس انكستنتنو إيسوس بعلو أبوان فنوتا مسكال أكلاوك أنزان منفساوش انكتن كم زقات أمان ملوء بملوء ناب سب أو سقاي كأتو كم زمارات الزخاخيرهم بسنعي زقنا مسكالين تنسائن مكرا نايمو داتاك علي كم زيكونا جر رقاقزك عنزان مكاران نفقري داو كبلو ويحيل عملاها كتف ايك الان اي بزمخنيات زي كريستيان هزب تسفا كوينوم ابه كدمتس اقامات ايدو مكاهابو بحبار مقو عزي قدسلو قدس ابونا نعبالات محبر همومان لمسات جمالت ايطاليا نقدس تنقل ماريامن نتوم بقبرة سناين مسهمومات سلوهم كربتن نزفلتو قدسان اما عقيبوم سلاتي اقل قلوتكم اما سقناكم بسالوتي دم ياكم لباو براكي دما أقرب لكم انكبلو تسمعوا مدارة كم تزعزمو أفليتو زي زينا فاتيكان ايو ناي كدست ممبران نصحفي كاردينال بارولين منت سلام اب حايتي روما اب زركب باباسو بازيليكا كدست مريم عبي وشتي اب زلو بيت صلوت سفورتسا منسو تقداسي اعريقوما بزلقسو سبكات اب كدمسقاي عالم زي كدسو كاين خوون تلابيوم املاخ اويات كلهم قدات بدلن دخنتن نايتوم ابتا كاريبيان حاجر زركبو كاب عمس نقلاق قزمن نايو حواتنان أحاتنان زي سمع إيو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو سلام أب حايتي نزر عالم ينغس إزيد لايزي أب لعلي سقاي حزب كاريبيان كالو عط قدات وقعتن نقد سباتن أب قمت بمقتاو أب زر زي مقدات زل على تسفا إيو مبزحتي وقزي بولك آون إسبعون ربحاتات زل عال نبومولو محبر سبزات في معات إيو بزنك آلات زيعتن ناي كدس ممران نتحفي كاردينال بيترو بارولين على تتشع تقنبض حرق عطري أب بازيليكا كدست مريم عبي منت سلام أب حايت حساب زقبرة أب سعرق مساطق الداسي زلقصو السبكة أب قيسوم أب حايتي عمس دو كبلت أوعيد كم زقربون أب تيزع حرق مساطق الداسي نوقعون مبسح قرباتي كان زقاتون أب تعالتتي أمس كدس أبونا زتراخبو ناي حايت مراه منقستي عليكس ديو اي فيليس ايما كم زحابرو زينا فاتيكان افليتو كابكل تشحن سران حدن عمت محرات جميرو حايتي مس عمت قجلتات زتا اساسر ترايو بزي فلت قلولاو تحميسا كم زلاز فلت كوينو حدن نتبر 4 مليون هزبي بعتقات قجلتات كم التمزابلنن عمتات دمان زحاقر اب عنواتن حمفشفشن كتحل كم زقابارون بمسرات العلواي اكال 7 مسالات حبرات حقرات ابكل تشحن سران حموشتن عمت محرات حموشت شحن حموشت ميتن سباتك موتن كلو لعلق للتشعن شدشت ميتن دما كمزق أسلون زم قصرتات زيعتهم أول كاردينال بارولين أبزا سمحو السبكات بمزخقار كمتي عالم التقرب لنا مبزحت يوكزي بحمس متلالن زيت عن سلام زيكونس حقينا السلام يدلينا اللو كمزبالو زينا فاتيكان أفليتو اتي كاردينال صوعو عرقي اتي يسوس دليو ايو تحرت نصائيو أبك ادمي أقل لسيوم محبر سبك أريبو زحابو هياب نتينا اي مجمر تاسو قمتتات محبر سب آمن تزمارحة اي امبعار إذا قدام اي وهبات اتيزتان سأقويتان ملكت هلاوي انزخونة سلام ايو نزيه يابز مقبال تل اخونة مهنات حلفنت اي كريستوس اب زلو سلامينا قس يخون مبار ازي عرقزي بيتاقت ازاي كونس كل سبب بنعصا حنقفا بلو كقبلو زلو هياب ايو كم زبلو زينا فاتيكان يوم ملاخت سلازي سلام مسجج تات زي مهلاو تراي زي كونس مبوكالو اب مقبال كريستوس كبرات سبن اي بزمخنيات زدما نتوم زي عامنت اون يزارب نزحج زلو اهقراو كنتات عالمنا اب قمت بمقتاو هلاوي عملاخ وهبت سلاما كسعكن لي كم زاد ليا كلاتنا كنستو علنا خل إنا أبك إدم بزح معات أملاخ أوياتنا كلهم قدات بدلن دخنتن إتم أب مل عالم تسألتهم نابو زل علو يسمع إيو سلازي أب حيتي كاب عمس نزع زخونة حبرعو نابرا كم أحواتن أحتن زنبرلو كنتات زمنيو بهاقوم كي تسمع كترف أي كإلن إيو إزح جزلون أي فاسيكا وقتي عالم بتسلام زهب أملاخ منطقة أمن هلاوي كريستوس كنزرقح يعدمنا زيت الأخوزي أزيو صفيح كاب مخان التلاع لأهورا ومحبر السب كاب دوبات حيمانوتو لمدتاتن بحلتاتن حليفو كاب التفل علي عولتات زمتو تكالاتن سنفلت أتاوي ودباتن أما حدرتن زت عامرة سرع متحب بارزت اللب إيو كلاتنا نحد عدنا تحتتي أحواتنا سلزخوننا أدلاي توفاينات دما إيو كم زبلو زينا فاتيكان يمالاقت سلزي نفسو كف سب حلفناتو كسكامن سنيتن مملاس حقن سبع مسلاتن بأخبروتن فتحي كعي بداق مهنسة تتكالاتن زيقاتات كبر هيوت وحسنات زهب كل ما قدتات أب قبر بمو عالن زلعلا الربحة حقرن من رقاز تتصوع إيو كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو أتسيلهم وانا تحفق دست منبر كاردينال بارولين رسالي كان باباسات اليوم منبر عصر تربعته أبناي مودات هواري وقعزوهم أب مقام الجاهد حاول تزخر سمعتات الجيريا ترقيبهم أبزي اسمعهم مدارة أقزي أبيهر لنفس وكف حقر سلام يمن أزدما بعركن يقريتان تراي يقرقاقة الزخل تي حقنا كالسي نحرنات بود سلام أب لب نفس وكف سب مزعوة تراي إيو زرقاقة انكبلو زسمرو الحصب زكيرهم مزاعي نايسب سلام إيو كم زبالو زينا فاتيكان يمالاغت بسو ناتم أب موداتا ناتم أب حيتي ناقل قلوت دخومات بلوس ناتم زهبو نايتي زغفئة وجه عامت زن تبارقو نماريام أمعو كيبوم ناتم أب تحقر حوريو تلقوخ أم زغطسلو زلو باباساتن كهناتن أبالات سبو في هيواتن كومو اون أب اتفلالي حلاف نتاعتم نتزدن سأمس عب مالت نسلام دخيمة كيبلو معياي مبزحتي اقزيا دمع قزع رأسخا مرسع زحطة مخوانو زفلتو بزحط سبسبو قدرلاي سبوتن آنستن كم ززاكرو زينا فاتيكان أفليتو كبراتنا كبران سمعتنا سلامك تتالكم نمازقن ناي لومي مدى بفنونا أبزي الزازم أبنات بحمد بفنوك سابن الراخب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

كبرات إن كبران سمعتنا كابزين وفضي كنصنا لا تمرب قوانقوة تقليلنا السلامتنا نقرب نعلو معلت عصر داخل التقن بودك نتاش عنصران شجستان عامة محلة مدب فنوان عارس هل كان بابسات يون منبل عصر تربعدة موقع عم بصحة قرفاتي كان نزعته ناي ريبابليكاويت سودان مراه منقستي كامل ال طيب إدريس عبد الحافيز تقبيله مكمز الزرارة بون بس هل كان بابسات ليون ابتيم زتفل عليها حيمانوتتني حبر زتزن نقاقح ناي كدست منبل على بيت صحفتن ناي يوردانوس نوغسا وست امناتات التقوام سينما صناعتي بحضر ابزد دالو وحرق بعت بحجر الفاتيكان تقبلهم زلاجس وكالة معدان روسالي كان باباسات ليون مبال أسر تربعة لناي حجر الفاتيكان تكال مكانة زبت هو أبالات تقبلهم زاس معمدارة ناي كدست منبر وهر سبع معبالة قلت سحلي لعلى بيت صحفة زكايدو ناي حدث سمون تعوقع عودة صناعتي بانكي حجر الفاتيكان ناي كلتشان سران حمشتان عمد محرد عمد أو تصاب تصاب وكعوي كمز قبارة أبي فلسطيما بلعلم حبر سب كريستيان زفتم زل عمز أما كيلو فلسطيماوي تعلق سبع ممثل إيهاب حسن نزيان فاتيكان زكايروك على معتد أبز ملكتو كان لي أرقستاد زتك وراكم زخوون أقدمنا نحبر ناي لامي مدب فنونا نهو عجي جمر كسعب فسامي مدب نعم صنع حكومي مصنع خد قبرو كبزينا فاتيكان السنادات مدب قوانقو تقرينا كباي كاب سمعونن أباتو لنا نقدم سلام تاناي بس حكومي نابلنا نابناي لما مدب فنونا السقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا إجت كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدب قوانقو تقرينا إيو لسالي كان باباسات ليون مبل حصر تربعته مراحي منقست ريبابليك السودان كامل الطيب إدريس عبد الحافيز أبحاجر فاتيكان تقبلهم خمزة الزرارة بناي كدست منبر زين عنك في المحتم المقلتي أفليتو رسالي كان باباسات ليون مبل حصر تربعته اللي تأثرت حالة قنبوتنا وقع عم بصحاجر فاتيكان نزعته ناي ريبابليكا السودان مراحي منقست كامل الطيب إدريس عبد الحافيز تقبلهم خمزة الزرارة بون ناي ريبابليكا السودان مراحي منقست كامل الطيب إدريس عبد الحافيز كابي كدس النظام استسنا فتح بنعي كدس ممبر ركب مساقراتنا هقراو تكالات المخطر وانا صحفي نيتا ميحايتا بالج مز تسنى يمس نعي كدس ممبر وانا صحفي كارلينا البترو بارولين كم تراخبا اتي دحروي لباون موقع ركب زي اب منقو كدس ممبر سولان نزولو صنى يزمدنا افلت او زحابة ممبارو زحبرة نعي كدس ممبر زين عنك في المحتم المقلتي اصعبو ابتي كبابي اب حبرو الربحة اب ركتو بيتا كريستيان زحالة فصل استعمتات بكونات ستاسيت سودان زي الساقية زلو كبيدك الولعون أبزات القرو أرستات ون كم التمايايتون مزي بزت أساسر اتين عايك دست منبر زين عنك في المحتمى المقلس أصعبو نهزب حقز محابن أبو مانقو خلون وقنات حزبي سودان كنو عن قلوصن زاتا مجمار نتيجة جتن موقعدن بحبار سلام نمهناتن هتوت أدلاينت مقرات تغسي كم التسامر اللو يرقاقت رسالي كان باباسات اللي المنبل عصر تربعته أبتمز تفل عليها حيمانوتات نحبار زي تزنقا غحناي كدست منبر لعلى بيت صحفة أبي يوردانوس نقوساوي تقوام مستأمنتات سنما تصنعتي بحبار أبزد دالو وحودو غباء تقابع يان على تعصر تحادة قنبوت أبحا قرفاتي كان تقبيل مبز سمعو مدارة كريستيان أسلام سباونت أبزن كل كل اللبوتا داقماي هياو كقبرون زي تقدس النط نعب متحببارن متحللاين كقيرو يتصوعو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته سونوي على تعصر تحدى قنبوت مساعبالات نايور دانوس نوغو ساو تكالمة سنعد وسط أمناتات أبي مونغو حيمانوتات نحبار زتزن نقاقح ناي كدست منبر لعلى بيت صحفة تراخي بهم أب زسمع ومدر أبالات نايتي بحاجز لقول يوردانوس حسن بن طلال زي تمسرت نقصاو تكلمة صناعة وسط حيمانوتات أبتي أب زمناو قزي سبعاو رهراحين تلناقات سنتن بزبل قوم حساب تماريحو أب زكايد زلو اتي نقصاو تكلمة زتفلاليع حيمانوتات ناي حبر زي تزنق آقاح ناي كدست منبر على بيت صحفت بمتحب بارب زي تدالوه عبدو غبائي كم التساعتفو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اللي منبل عصر تربعته أبزس معوما داره ره الراهن دنقاتن أقداسي الرأايا كريستيان أسلام مخانو أقليحوم أب توفيت أسلام ره الراهي رعفة أب لب أمنتك زي أبهر زعدلو هيا بكخوننكالو الرعف مالتن زي أبهر زوكال
وترو رفرو زبل ترقم زلو أب منغو تسعان تشعت ملوكتاوي أسمات حدو قوينو إزد ما رهراي كلوك زي ما بقزيو كاب عملاق بعلون نسو بعلون كم زخونة يزخاقر بانتارو أب توفيت كريستنا إز ملوكتاو رهراي زي أب سبقنا يسوس زرقن زيج باتن يخوون زبلو قدسنا طوم أجزي أبهر سقع السبب ملباس كنيو مرعين مسمع عن سقيدك سبات زخير زي كونس أبه كندو ودما بعلو إمكارو بزدما هيو السقار هرراهي قوان كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو سلازير هرراهين تدناغات سنتن ني كريستيان أسلامن توساقي وي أمارات نغر أيكونن برقص أبه كلتيو حيمانوتات نزير كبو أمانتي محبرو ترقم زلو أيو انكبلو زستب حالو قدو سنتهم بعين كريستنا فقري نتسقومات بحق دما أبه مكارا أمي مكفال مسرطاو قد سنت اللو مزيت أساسيرو نكس سنة يوردانوس نسدتنا تاتنا مقبال زينا برو لقسيز مالو تساري زلوو مموسا كم زغالس وزينا فاتيكان يحبر رساليكان باباسات الليون اب ناي مودع تاكفال مدر عم اب زقوانزي بزعبا تلوى ادت باب ابر هرراهن تدناغات سنة كم زستنتنون كم زخون اواني العلم تسسار اللونا زبل أما لخاقطة حق قوان تخونة تي كتصال واحز مسلطاتن مسمع رئيطاتن تساقمات كالعوتن لبن كابه تساقوارنت كدناغرو يخيل يوبيلوم رسالكان باباسات فرانشيسكو أب حد اوان أبزدقس وسبكاتن سقعي كالعوت ان اللمامدو أيخون أيتسالواني أيقدساني نعطي قداي أيكونن زبلو كينخوون ساقربو متنقاقطة أكاليحوم بزمن سرزر رسالكان باباسات الليون مبال عصر تربعته كريس ያንን አስላምን አብነ ሐባርተ ቆቁ ዋፈሩ ሰብአውነት አብዘን ቆልቆለሉ ቦታ ዳግማይን መተንሳ ንዝሳቀዩ ድምጽን ማሃብን ዘይምግዳስና በመተሐጋዝን መቀያርን ካበነን አይነፍስ ወከፈ መሐብታሙ ወርሻልም ድታት ኮስዱ ይጽውዑ رسالي كان باباسات ليون من بالعصر تربعته مسناي حقر فاتيكان تكال مكان تقزبت هو عبالات تتقبيلهم عبز اسمعوا مدارة كاتوليكايت بيتا كريستيان بتصنعون كنوعون سنة فلتاتا بيلان عملاق عب فترته كدالي زرلوا دليت عبرتعهم بمقلع دقفهم يرقاقصو رسالي كان باباسات ليون من بالعصر تربعته سنوي على تعصر تحدي قنبوت مس أكلا تأكاير تقيون عي فاتيكان مكان تقزبت هو تكال تراخيبهم بزسمعو مدارة رسالي كان باباسات ليون بالعصر تسلسته أبشعن شمون تميتن تسعان حدين عمتو محرد سنفلتات تقناق أنت زي كونوس كما منج حق حيمانو تكوينو أبزق أربلو زنبرا أوان ننعي حقر فاتيكان مكانة تقزبت هو كما بحدش كم زمسرت وزكيرام إتوم أب مبال عصر تتشعط الزمن زنبرو رسالي كان باباسات بيتا كريستيان نقواسوتن كل سبب نصر منتخقن زب نحقن صنوعن سنفلتات سبع ون ملوكو توسنا فلتات كم زيت عارون يقداس بعابي وفاع كم زقبالون كالتبابعون كاسفحون كم زيت حساس بو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته أبو مادر أم بمزق غار يخن مبار أبزق زينا أمنتن سنا فلتاتن كابتم نهلاوي جبوت حقي زقعدو السبات زيادة سوور سقعت يقاتمهم انكبلو غاليت عم أب عالمنا زلو بزحات سبات نتي سنا فلتاتن بيتا كريستيانن بنو أرز مهرو أفلت أمها بعيد اليوم أيام ندحن النت توم أب عزنا بروب في اللايكا نتوم بشلل النت أب لع السبات تفطراوي على من هو توم أب حد جاز أتو أزيوم تنك أفت سبات أب حد جاز أتو يبيلم بيتا كريستيان نسمعي بسنة كواخبتي كتت أن زلوا بحجز نوعن حق إن سنة فلتات كم أقدس مداي من نتا كم التقبل زاري إيو دك سب نصحين ورحن كواخ خبتن بزاد النقمة قد خطمتو أملاخ زحبنا وهبت يستماقرو إيوم كم زبالو زينا فاتيكان يحبر نسمعي لي تخنطمتن كلنا نحبتاماتن دخاتاتن كفوت زقونا مزقب تباق نستماقر زي مزقب زدما أبتا التخفافلت عالمنا حدي كابتي نايمو داتان حق أدمسهم من جيحا قوس مخانو قليتهم نسمعيت مستنتان فرحاتنان قدلتنان أببرحان أبي أملاخ كنرئي عدمان
ና ንሰማያት መሕሳብ ፍርሐን ውድቀትናን ብመንፅር ዕቤት ኣምላኽ ክንሪኦ ይዕድመና ከም ዝበሉ ዝሓብር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ሰብ ዝሰርሖ ብርሃን ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ዘቐመጦ መብራህቲ ከይንርኢ ኣዓዊሩና ይኸውን እዚ ድማ ንስራሕ መካነት ዕዝብቲ ህዋ ቫቲካን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ይገብሮ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ እቲ ናይ ቫቲካን ትካል መካነት ዕዝብቲ ህዋ ዕዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንተምሃሮ ኣብ ናይ ክረምቲ እዋን ዘቕርቦ መደብ ህንፀትን ዓውደ መፅናዕትን ኣቢሎም ስነ ከዋክብቲ ንኸፅንዑ ከም ዝሕግዞም ኣስተ

0: ጽቡቕ ኣገባብ ተኻይዱ። እታ መዓልቲ በቲ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ቪቶሪዮ ፍራንቸስኮ ቪዮላ ጸሓፊ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ስርዓተ ኣምልኾን ምስጢራትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ብዝመርሕዎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ጥቓ ሓወልቲ ህኑና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዝርከብ መሰዊኢ ተጀሚሩ። ቀጺሎም ድማ ብፁእ ካርዲናል ባጅዮ ብዛዕባ ምዕባለ ናይቲ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡህ ኣንተ እዋናዊ ሓበሬታ ኣቕረብሎም። ብፁእ ካርዲናል ቸርን ብወገኖም ኣብቲ ኣውያት ድኻታትን ምድርን ንምስማዕ ዘርእስቱ ሰነድ ናይ ሲኖዶስ ጉጅለ መጽናዕቲ ቁፅሪ 2 ተመርኩሶም ሓደ ኣስተንትኖ ኣካፈልዎም። ንድኻታት ከም ንጡፋት ሰብ ቤት ዳኣ እምበር ከም ተዓዘብቲ ዘይኮነስ ከም ተዋሳእቲ ጌርና ምርኣይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገልጽ ሓያል መልእኽቲ እውን ኣመሓላልፉሎም። ብድሕርዚ ቀትሪ ብኽኢላ ዝተመርሐ ናይ ጉጅለ መጽናዕቲ ኣኼባ ተኻየደ። ኣብቲ ናይ መደምደምታት ተኻየደ ጉባኤ ብፁእ ካርዲናል ማይክል ቸርኒ ነቶም ተሳተፍቲ ኣብ እተፈላለዩ ዞባታት ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣቓልቦን ደገፍን ክገብሩ እውን ተማሕፀንዎም። ብተወሳኺ እውን ካብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ሃገረ ካሜሩን ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ናብ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ማእከላይ ኣፍሪቃ በጺሖም ኣብ ዝለገስዎ መደረ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ኣብ ቅኑዕ ሕልና እንተዘይተመስሪቱ ክምዕብል ኣይክእልን እዩ ከም ዝበሉ እውን ዘኪሮም። ካብዚ ቅዱስ ኣቡና ዘቕረብዎ ሓሳባት ብፁእ ካርዲናል ቸርኒ ከም ዝገለጽዎ መዓልታዊ ዕዮ እዚ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ኣብ ጉስነታዊ ኣገልግሎትን ኣሰኒዮን ከም ምትብባዕን ብድሆን ምዃኑ እውን ኣስተንተኑ። ኣብዛ ኩሉ ነገር ክዝከረሉን ክሕሰበሉን ዝኽእል ዲጂታል ዓለም ቅኑዕ ሕልና ከምኡውን ቅዱስ ሃረርታ ነቲ ናብ ምሉእ ምዕባለ ደቂ ሰብ ዝመርሕ ሓበራዊ ጉዕዞ ድልድል መሰረት እዩ ዘመልክት። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ሸቶ ከምቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እተመባጽዖ ሕይወት ምስ ተረፉ ንምድንፋዕ እዩ ዝነበረ። ተቋም ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ተባሂሉ ዝፍለጥ ባንክ ሃገረ ቫቲካን ናይ 2025 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣሕቲሙ። 51 ሚልዮን ዩሮ ሚዛናዊ ኣታዊ ምስ ኣታዊታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እተኻፈለ ኣስታት 24.3 ሚልዮን ዩሮ መኽሰብ ከም ዝረኸበ ይገልጽ። ባንክ ሃገረ ቫቲካን ዮር ትማል ሶኑ ዕለት 11 ግንቦት ዓመታዊ ጸብጻቡ ናይ 2025 ዓመተ ምህረት ኣሕቲሙ ይርከብ። እዚ ዝተሓትመ ቁጠባዊ ጸብጻባት ናይቲ ብዕለት 31 ታሕሳስ 2025 እተዛዘመ ቁጠባዊ ዓመት ብመሰረት መለክዒታት ዓለምለኻዊ መምርሒታት ምስቲ ምሳልሳይ ዓምዲ ናይ ባስል ኣገባብ ኣሰራርሓ ዝሰማማዕ መግለጺታት ኣዳልዩ ኣሕተመ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ባንክ ሃገረ ቫቲካን ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት 51 ሚልዮን ዩሮ ሚዛናዊ ኣታዊ መዝጊቡ። እዚ ድማ ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸርን ከሎ 55.5 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዘርኣየን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ዝነበረ ሚዛን ከኣ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ይነግር። እቲ ተቋም ቅድስቲ መንበር ከም ዝገለጾ እቲ ውፅኢት ብእተመሓየሸ ናይ ስራሕ ውፅኢት ንጡፍን ስርዓት ዘለዎን ናይ ማዕከን ምምሕዳርን ምቹ ናይ ዕዳጋ ኩነትን ከምኡውን ወሰኽ መጠን ገንዘብ ዓማዊል እተደገፈ እዩ ይብል። ብጠቕላላ መጠን ገንዘብ ዓማዊል 5.9 ሚልዮን ዩሮ በጺሑሎ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብ 2024 ዝነበረ 5.7 ቢልዮን ዩሮ ክነጻጸርን ከሎ ዕብየት ኣርእዩ ይርከብ። እዚ ባንክ እዚ ኣብ 2024 ካብ 29.4 ሚልዮን ዩሮ 32.3 ሚልዮን ዩሮ ወለድ ከም ዝረኸበ ጸብጻባት ኣቕሪቡ ምንባሩ እውን ዝዝከር እዩ። እቲ ናይ ኮሚሽን መኽሰብ ግን 26.2 ሚልዮን ዩሮ እዩ ዝነበረ። እዚ ኸኣ ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸርን ከሎ ብሓፈሻ ተዛማዱ ኾይኑ ይርከብ። እቲ ከም ማእከላይ ባንክ ኾይኑ ኣብ ዝዓየሉ መኽሰብ ድማ ናብ 66.3 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝደየበን፣ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ 2024 ዝነበረ 51.5 ሚልዮን ዩሮ ክነጻጸርን ከሎ ዕቤት ዓርዩ ይርከብ። እዚ ተቋም ኣብ ዘዳለዎ ጸብጻብ መጠን ቁጠባዊ ዝምድና ቀንዲ መለክዒ ናይ ሓደ ፋይናንሳዊ ትካል ዘለዎ ካፒታላዊ ሚዛን ምስቲ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ንብረቱን ክነጻጸርን ከሎ ናብ 71.9 ሚእታዊት ክብ ክብልን ከሎ፣ እቲ ጽሩይ ካፒታል ከኣ ካብ 83.4 ሚልዮን ዩሮ ናብ 815.3 ሚልዮን ዩሮ ደይቡ ይርከብ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝገለጾ ናይዚ ቅዋም ካፒታልን ተንቀሳቓሲ ገንዘብን ንዓማዊል ንምግልጋልን ኣብ ህልው ጊዜ ቀጻልነት ንምርግጋጽን ዝዓለመ ጥበባዊ ኣቀራርባ ዘንጸባርቕ ድማ እዩ። نزي عب قمت بمئتاو ناي كلتشحن عشران حموشتن تسابساباتن نايزي تقوام كابيتالن دليتن عب قمت بمئتاو شماق اللي كاردينالات نقدو سابونا عشران أربعتن نتبسلستة مليون يورو مخصب نمخفال أصلي قولو ازد ما مس كلتشحن عشران أربعتن كنت ساترن كلو سبعان شدشتن نتبحادة مئتاوي توسخ غيرو يركب اتسابساب كم زملكتو كلو استراتيجيتات من محدار معكن الزبانكن ناي اتاويتات تقلالا مخصبن كم زرخبن اتي تقوام مس مسرتاوي سرعاتات امنت كاتوليكاويت بيتا خرستيانن مس محبراوي سرت امنت بيتا خرستيانن زي السماما انفستمنت يتبابع اللو بانك فاتيكان اب كلتشحن عشران حموشتن مس محبرات سبو فيهوات زقبرو ركب زيادة كم التدلدل بمقلاص قطر تنزقل قلا قبائتاتن عبتن محدرا قنزبن تريتانن قنزبنن بحدر زهابا قبائتاتن محبراتن كم زو السخة يقلز اتفاينان ساو تسابسابات كاب دولوي تتوخة سرويناي اوديت حسابات تقبيلو بعلات عسران شمونتن ميازيا كلتشحن عسران شدشتن ببورد تقوص عصاري بحادة دمس صديقو دما بمسرات تحقتاتناي كوميشن كاردينالات قدم ملعاقو اوديت كم زو تقبرلو قليزو عبو رحلة كاتيت كل تشحن عشران شدشتن زي انستيتيوت زي مس مورنينغ ستار بمتحببار عملا عالمن كاتوليكاوي انفستمنت كم معاقن تباهيلو تدالوه كل تحدستي حبريتاتات اكسيون او تيلو جان باتيست دي فرانسوس ناي كل تشحن عشران حموشتن كتباو تصابصاب مسات دقه نتي كم عبو منبر بانك هاگر باتي كان كوينو زسان حلو زمن عقل قلوت زازي مويركب اتتكال ناقل قلوتون مريحنتون توفاينتون لباو مسقانا بمقراب فرانسوا باول دما حدش عبو منبر كوينو اب سلطان كس النحيو
1: زي زينا فاتيكان ايو اب فلسطين تحلق سبعو مسلات ايها بحسان نزينا فاتيكان بزعبا اتي سفارو اسرائيل اب اللعل فلسطين ماهويان زفتمو مدقعتي زي قد صعب زخون الوان حدش تبقصو كريستيان مقرباوي كما قم بحري ادحن كم زن نقاقح يحبر زي فلسطين ماهوي كريستيان تطبق سبعو مسلات حسان اتي زاد اللي اتم سفارو بزفتمو عمت المدقعتن كحتاتو اللوام زي كوينو اتقامت كقدس المخانو يتنقق تحري حد عمت اتي ابورح حملك لتشعن سران حموشتان عمت محرات نخلعي قزي ابزي سمون زي من زينا فاتيكان بزكايروك على محتت توم السفارو بتزوصرو تقبارات زخون السعبين كم زي قاد امو مقاليسو اتي ابو ملع فلسطين زفت سمقهسات سبعو مسالات سرقاقات تنقساقات السئلي زي اكبن زكافلن كابشعو جميلو سفارو نما كاين بحاوي بمنداد مساخوت بمصبارن أب معربا وقماقم تاخت ما زركبو عدنا أمني محزا نحويسو بزحات توسخ مدكعتتات سنيدو يركب اتقو داي اتهم سفارو اتزفتمو عمت زي قدسعوم بمخانو بزي مقراتي قدسلو اللو منقست إسرائيل نقالك ابتكباراتم كخنن انكلو نتمدكعت دون مبال ويت حتتي نفردن مقراب زخون حق ايناس قمتي اي وسادن يبل ازي قداي زي نتايبه يغنن محبر سب كريستيان فلسطين ترايز ملكات ايكونن تمساسا لمدكعتي ابسقرم عرابا وقماقم بحري كاب كيبرون كساب جانين يفتسام كامزولو حسان نقاليسو اب موغاير ابزركب بيت مرتب استفتسام مدكعتي ودعسر تربعات عامد كعول زركبهم كلتا فلسطين ماهويان بتيت تقاتلهم ايام كالمخلط تسامون ميستريت عنا فلسطين بدمر كاب مجمرتان عايز عامد زي عصر تشدست فلسطين ماهويان اب معرابا وقما قم بحر يوردانوس كم استقاتلو قليتو كم زنبار يذكر اتي بحق نظام سفارو حيل زهبان زلو سرعات منقست اسرائيل يبيلو اسرائيل ابسق عربقوان معرابا وقما قم بحري سلاسان اربعتان حدست سفاراتات يقنطا زهب عقي ترعيو بزي فلت الناحري كم زاد صداقة عزخا غيرو ازي اوم كلهم بمسارة حقراو حقي زي حقاوي اياتهم كومو اون سفرتي ابا كتماتاتن اوقشاتن فلسطين متكعتن مفتسام كما مسارتي تقاملو خمزلو حسان ابا زكايرو قالا محتت يقول له ابا معربا وقما قم يوردانو سنان قول قول زخايد زلو سباو كنوتات حسان زي ساتفلو زلو حدش كريستيان معربا وقما قم مدحانو درخيت كم زخونن زي بي امريكاوي افراي فيلمن قباري سنين جيسن جونز زق عربا كوينو زي حقاو سفراتات እስራኤል አብ ልዕሊ ጥንታውያን ማሕበረሰባት ክርስትና ቅድስት ማርያም ዘስዕቦ ህላዊኣዊ ሓደጋ ንምጉላሕ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ዝኾነ ፖለቲካዊ መርገፂ ኣይነ ሓትትን ኢና ቢሉ ንሕና እናሓቶ ዘሎና ምትሕግጋዝ ጥራይ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ክርስትያን ንዚ መጥቃዕትታት ደው ክብል ኣብ ልዕሊ እቶም ተሓተቲ ፀቕጢ ክገብሩ ኢና ንሓትት ዘሎና ሓሳን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምስ ሓንቲ ኣብ ጃሩድ ጥቓ ናቡስ እትርከብ ቤት መጥቃዕቲ ዝወረዶ ስድራ ቤት ብስልኪ ከም እተራኸበ ገሊጹ እቶም ሰፈርቲ ድሕሪ ሓፂር እዋን እንደገና መጥቃዕቲ ክፍንዉ እዮም ኢሎም ከም ዝሓስቡ ነጊሮምኒ ንዚ ደው ንምበዓል ወላ ሓደ ስጉምቲ ከም ዘይውሰድ ነጊሮምኒ እንተ ሞይቶም ከዓ ወላ ሓደ ሰብ ከም ዘየስተብህለሉ ዘለዎም ፍርሒ ኣካፊሎምኒ ኣለዉ እንክብል ዘካይዶ ቃለ ማሕትት ይዛዝሞ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍሊ ኤርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሉ ከም እትኽእሉን ከምኡ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigrino@sbc.va/ምዃኑ ንሕብር ርእይቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس